0: हमारे नाना नानी हिंदुस्तान से आते हैं लेकिन हम वर्लुप से हैं, हम वर्लुप हैं,
1: نحن غولوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غولوب
2: غوادالوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادالوبي از ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي اي فروم غوادالوب وي سي غوادالوب فروم دي اي سو يو سي